0: E se c'è una cosa che odio più di una profezia, è proprio una profezia che si avvera.
1: يقولي من هادشي لا جايا هزي نزن عقل كيدوك العربيات قلبي قلبي نخطفو حيالية ندير الكوراج ونعطيها تليفون
2: هلا لا هلا لا دايتني الماريكان والسوق في كاديا هلا